جورا اي نفرو هي نفولو ان لتري جورا بس ني هلا فكان هو نفولو ان لتري جورا هفيا كفافا نفرر سني هلا لاو ما كوبو مو كوم هلا بوكيناكو